فن تكتيك نعم بس خليني أنا مكحاب أسيب هذا ها وأنا مكتئب وأنا كهان تيجي دوتي بقية هم كم خبوري وأنا أنا إيش ما تكهان